لحد سيد لحد قال لي مسلم طول الليل وفي مكتنا شو تاني فوق يا دكتور فلوس